Alhamdulillah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim faqala ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم بارك في هذه الشركة وفي تجارة المسلمين وأعمالهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا وبارك لهم في أرزاقهم وأعمالهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر